لا لا سابقة ما فيها تعال مشكا أحسن بين اللي سترا يوتا لي روز مدى أحسن بنا بوم سوبلا ما فشو بلاس ينين اللي سترا سوتا لي روز مدى.